0: في نادت جواب دماغك في
1: أهم يشمو ورا تفا تو هديا مفهر ميجانس تيني دا
0: يستي أبا دمسك كيفس فوريها ما كولا أجن ميني موني ورا مفاوض جنجة يشمو أباك دكا دا وني ما بروغرام نيمن دين أدو هذا جنجة
2: لابا
1: يشمو أباكي بلا فانيكا سيطورو هديا جنس تي فهين كوجاكا كدتن بدل كولارن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ فاتيس نمادو كتوغي بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاري غارة تكا ميريغ فاتيس نمادو كتوغي هتر غدي ساريس تيم منتك دي ميغنس ديني كيرتو كروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.